بتصل بس ليش حل اخر مره رحتك دوخت مز دواوين خالي دواوين خالي دواوين خالي كنت منيك بس بطل.